الحر مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل علي مش سائل خربشنا انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايح

بيعجبني كتاب بتاعك عجبني انا يوم بتاعك مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي كتاب بتاعك حك عادي ليش دك صوفي تعرفني

باعك بضي تهبتك عاك بضي انا هو متاعك مساعة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بدريتي انك مساعة يومعك انا عادي يعتقد البعض مقوي باعك عادي تهبتك عاك عادي.